0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي يوم أمس الأربعاء برنامج الزيارة الرعوية التي سيقوم بها البابا لاوون الرابع عشر إلى جمهورية سان مارينو ومدينة ريميني الإيطالية يوم السبت الموافق 22 من آب أغسطس الجاري. عند الساعة 8 صباحا سيغادر البابا الفاتيكان على متن طائرة مروحية تصل إلى جمهورية سان مارينو عند الساعة 9، لينتقل البابا بعدها إلى ساحة الحرية حيث ستجري مراسم الاستقبال الرسمي بحضور حاكمي الجمهورية اللذين يرافقان الحبر الأعظم إلى القصر العام، حيث سيعقد لقاء خاص بين الجانبين فيما يعرف بقاعة مجلس 12. ومن بعدها يوقع البابا السجل الذهبي على أن يلي ذلك اللقاء بين البابا والسلطات المحلية في قاعة المجلس الكبير والعام. هذا ثم يطل البابا برفقة حاكمي جمهورية سان مارينو من على شرفة القصر العام ليلقي التحية على المؤمنين المحتشدين أمامه وليباركهم. بعدها يتوجه الحبر الأعظم إلى بازيليك سان مارينو، حيث سيكون في استقباله المطران دومينيكو بينيفينتي أسقف سان مارينو مونتيفيلترو، بالإضافة إلى الكاهن المسؤول عن هذه البازيليك ماركو ماتسينتي. وسيسجد الحبر الأعظم أمام القربان وذخائر القديس مارينو برفقة عدد من الكهنة والرهبان والراهبات من أبناء هذه الأبرشية. عند الساعة 12:15 يخرج الحبر الأعظم من البازيليك ويحيي المؤمنين قبل أن تجري مراسم الوداع بحضور حاكمي جمهورية سان مارينو وممثلين عن السلطات المحلية. ستقلع الطائرة المروحية متوجهة إلى بلدة بيامبيلي، حيث سيقوم البابا بزيارة خاصة إلى

0: الموهبات الأغسطينيات في دير القديس أنطونيوس البدواني. عند الساعة الثالثة إلى ربعا يصل الحبر الأعظم إلى مدينة ريميني، حيث سيزور المعرضين المخصصين للقديس أغسطينوس ولرجل الأعمال الفرنسي ليون هارميل الذي كان مقربا جدا من البابا ليون الثالث عشر. عند الساعة الثالثة والنصف يتوجه الحبر الأعظم إلى قرية الفتيان ليلقي التحية على الفتيان والفتيات المشاركين في لقاء ريميني، والمعروف أيضا بلقاء الصداقة بين الشعوب، قبل أن يلتقي بجميع المشاركين في الفعاليات في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر في قاعة المحاضرات الكبرى. بعدها يتوجه الحبر الأعظم إلى كاتدرائية ريميني، حيث سيكون له لقاء مع المرضى وذوي الإعاقات والفقراء الذين تعتني بهم هيئة كاريتاس المحلية. عند الساعة السادسة والنصف يتوجه البابا ليون الرابع عشر إلى مرفأ المدينة، حيث سيحتفل بالقداس الإلهي على أن يغادر الحبر الأعظم مدينة ريميني بعد إجراء مراسم الوداع الرسمي بحضور ممثلين عن السلطات المحلية. ومن المرتقب أن تقلع طائرة البابا المروحية عند الساعة الثامنة مساء لتصل إلى دولة حاضرة الفاتيكان عند الساعة التاسعة.
1: وجه قداسة البابا ليون الرابع عشر رسالة إلى المشاركين في اللقاء الوطني للشباب الذي يعقد في أوسترافا في الجمهورية التشيكية من 11 وحتى 16 من آب أغسطس 2026، ويشارك في اللقاء أكثر من 3000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 14 و26 عاما. حملت الرسالة توقيع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وتم توجيهها إلى رئيس مجلس أساقفة الجمهورية التشيكية المطران يوسف نوزيك. وقد استهل قداسة البابا ليون الرابع عشر رسالته للمناسبة موجها تحية حارة إلى جميع المشاركين في هذا اللقاء الوطني الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي 11 من آب أغسطس، وشجعهم على التوجه بثقة إلى الرب يسوع الذي غلب العالم. وأضاف أن المخلص يواصل إرشاد مسيرة جميع تلاميذه مانحا إياهم الرجاء والفرح والسلام في القلب. وتابع رسالته حاثا الشباب على أن يكونوا شهودا لمحبة الله في العائلة والمجتمع. وفي ختام رسالته منح قداسة البابا ليون الرابع عشر الجميع بركته الرسولية، آملا أن يكون هذا الحدث فرصة لنشوء صداقات جديدة وحقيقية في الرب.
2: ترأس الكاردينال ماتيو تسوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس مجلس أساقفة إيطاليا الأربعاء 12 من آب أغسطس أمسية صلاة من أجل السلام والعدالة في الأرض المقدسة. وفي بداية عظته أكد رئيس الأساقفة أن الصلاة توقظنا وتساعدنا على فهم مأساوية صوت الدم الذي يرتفع في صرخة إلى الله وأيضا إلى البشر، ثم توقف عند المكان الذي اختارته أبرشية بولونيا للاحتفال بأمسية الصلاة هذه، وهو بقايا كنيسة قديمة على جبل حيث قتل الأب أوبالدو ماركيوني في أيلول سبتمبر عام 1944. وقال رئيس الأساقفة إن هذا مكان مناسب للتأمل والصلاة، يفرض الصمت والبساطة والإصغاء، مكان يساعدنا على ما وصفه باتصال روحي مع جميع من قدموا دمهم لمنطقتنا، ملتصقين بدعوة الضحايا والمؤمنين لصالح الوفاق بين الشعوب وارتداد القلوب، كما ويدعون هذا المكان بقوة مرهفة إلى الاختيار، قال الكاردينال ماتيو تسوبي وأضاف أن الاختيار الأول هو الإصغاء إلى الله والتذكر أننا حراس لأخينا، ثم يأتي اختيار إبعاد ما يفرق والبحث عما يوحد، وهو أمر ليس بالسهل لأن الاستقطاب يشدد على الاختلاف، ما يؤدي حتى إلى فقدان الحس السليم أو المواجهة المتحضرة. هذا ذكر رئيس مجلس أساقفة إيطاليا في عظته بمقال البابا لون الرابع عشر خلال زيارته الرسولية إلى إسبانيا، حين أشار إلى تعاظم الرغبة في كسب شعبية من خلال النفخ في نار الاستقطاب. وقد أشار الأب الأقدس إلى انتهاك متواصل للكرامة البشرية، وتحدث الكاردينال ماتيو تسوبي عن ضرورة التضرع بتواضع ولكن بعزم إلى رب السلام، سائلين أن يلهم قلوب من لديهم سلطة القرار حول مصائر الأمم كي يختاروا درب الحوار من أجل حل المشاكل. ووصل رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن على المؤمنين أبناء إبراهيم الاتحاد في إدانة العنف أيا كان، وأن يتحرروا من إيديولوجيات التفرقة التي لا علاقة لها بالإيمان، تلك الإيديولوجيات التي تلغي القريب أو تجعل منه عدوا يجب هزيمته. وعاد هنا إلى دعوة البابا لون الرابع عشر إلى الابتعاد عن ثقافة القوة وإلى إسقاط الجدران التي تفرق البشر. وشدد الكاردينال تسوبي على أن من يطلب السلام والعدالة ليس شخصا ساذجا أو فاقدا للذاكرة، بل بالأحرى لديه ذاكرة قوية ولا يتوقف عن التأثر أمام صرخة كل مظلوم، ويعلم أننا مدعوون إلى محبة هي أقوى من الكراهية، قادرة على مواجهة ما نلقى من مصاعب على درب السلام والعدالة، وإلا فستواصل الكراهية تلويث القلوب والعلاقات. على أبناء إبراهيم، قال رئيس مجلس أساقفة إيطاليا، أن يكونوا جميعا أخوة، فالله يختارنا لكنه يطلب منا احترام مشيئته، مذكرا إيانا بأننا حراس أحدنا على الآخر. وتبع الكاردينال متوقفا عند المغفرة باعتبارها الخطوة الأولى للخروج من دوامة العنف، ثم أكد القرب من إخوتنا المسيحيين في الأرض المقدسة، وذكر بما قد تم الاستماع إليه من شهادات من الأرض المقدسة خلال أمسية الصلاة هذه، كما وعاد إلى ما عرف به الأمين العام للأمم المتحدة من أرقام، حين أشار إلى أنه في الفترة من 14 من أذار مارس حتى 12 من حزيران يونيو 2026 قد تم السماح ببناء 4750 من الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والموافقة على تأسيس 34 مستوطنة. وقد كان هناك رأي استشاري لمحكمة العدل الدولية يعود إلى 19 من تموز يوليو 2024 يرى أن على إسرائيل أن توقف على الفور العمليات الاستيطانية وإجلاء المستوطنين وإنهاء هذا الحضور غير القانوني في الأراضي المحتلة. ومن بين ما ذكر به الكاردينال ماتيو تسوبي، تأكيد بطريرك القدس للاتين الكاردينال بير باتيستا بيتسابالا على أنه لا يمكننا القبول بأن يكون العنف المعيار العام لقراءة العلاقات في غزة والضفة الغربية وإسرائيل وفلسطين. وختم رئيس مجلس أساقفة إيطاليا ورئيس أساقفة بولونيا عظته مشددا على ضرورة عدم التوقف عن الصلاة، وأن تصبح الأرض المقدسة مقدسة ولتكن أرض سلام وعدالة ومصالحة. هذا وتجر الإشارة إلى أنه قد تم خلال أمسية الصلاة التي نظمتها أبرشية بولونيا قراءة شهادات من الأرض المقدسة، ومن بينها شهادة للأب فراس عبد ربه خادم رعية عين عريك، والذي تحدث عن صعوبة أن تكون هنا اليوم إنسانا عاديا، فالعمل يصبح أكثر خطورة والإيمان مهدد والحياة العادية سراب. وأضاف أن المزارع يخرج من بيته وهو لا يعلم إن كان سيجد أرضه سليمة، والمرأة الحامل تصلي كي يكون الطريق إلى المستشفى مفتوحا. وتحدث عن أن الكثير ممن كانوا يعملون في إسرائيل لا يتمكنون من مواصلة هذا العمل اليوم لأنهم لا يحصلون على تصريح بذلك، وإلى جانب فقدان الدخل هناك توقف السياحة لفترة طويلة. هذا وتحدث الأب عبد ربه عن دعم الرعية للعائلات لمواجهة تكاليف الدراسة والأدوية وإيجار المنزل، كما وقد جعلت الرعية فسحاتها مكانا آمنا لأنه من الصعب التحرك وسط انتشار نقاط التفتيش وغلق الطرقات وهجمات المستوطنين. ثم كانت هجرة المسيحيين من بين ما تطرق إليه كاهن رعية عيناريك، وتحدث من جهة أخرى عن تفاقم الاستقطاب الديني الذي تغذيه أيضا شبكات التواصل الاجتماعي. هذا وقد تم خلال أمسية الصلاة مشاهدة رسالة فيديو وجهها لهذه المناسبة كاهن رعية العائلة المقدسة في غزة الأب غابرييل رومانيلي.
3: قبل بضعة أشهر شهدت دولة فنزويلا الشقيقة زلزالاً، ولم يكن أحد يتوقع أن كولومبيا ستتأثر هي الأخرى بوضع زلزالي كالذي نعيشه. بهذه الكلمات عبر رئيس أساقفة كالي المطران لويس فرناندو رودريغيز فيلاسكيز، الذي ينسق العمل الرعوي والاجتماعي للكنيسة المحلية لمواجهة تداعيات هذه الكارثة. وعقب الزلزال الذي ضرب كولومبيا في 10 أغسطس، أعلنت الحكومة حالة الكارثة الوطنية لمواجهة ظروف المأساة التي سجلت ما لا يقل عن 250 قتيلا حتى الآن. وتعد مدينة كالي عاصمة ولاية فالي ديل كاوكا إحدى أكثر المراكز الحضرية تضررا، حيث انهار فيها 115 بناء وتعرض 643 مبنى لأضرار هيكلية. وفي هذه المدينة وحدها لقي 97 شخصا حتفهم وسجل أكثر من 1000 جريح. وفي مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز أوضح رئيس الأساقفة رودريغيز أن البيانات مروعة وتحمل الكثير من الألم، وأعرب عن شكره لعمل الكهنة والرهبان الذين يتواجدون هناك للمرافقة والصلاة ورعاية الجماعات انطلاقا مما يتاح لنا روحيا مع جعلهم يشعرون بحضور الكنيسة. وأضاف: أشكر كهنتي على هذا الحس الإرسالي والرسولي والرعوي بالتواجد هناك في الأوقات التي نكون فيها بأشد الحاجة إليهم، إنها مهمتنا. فهكذا فعل يسوع عندما كان هناك مرضى، كان يذهب لتحيتهم ولمسهم وشفائهم والبقاء معهم. ويأسف المطران رودريغيز لأن الزلزال ألحق أضرارا جسيمة بهيكلية كاتدرائية القديس بطرس الرسول، لقد عانت من أضرار هيكلية كبيرة جدا. وعلى الرغم من أن البيانات لم تتحدد بدقة بعد، يبدو أنه سيتوجب علينا بناء كاتدرائية جديدة، إذ يجب هدم القباب الرئيسية. إنه أمر مؤلم جدا لأنها كنيسة تعد من التراث الكولومبي، كما تعرضت كنيسة لاميرسيد لأضرار بالغة، وهي الكنيسة التي ولدت فيها مدينة كالي قبل 490 عاما. وأشار رئيس الأساقفة إلى أنه على مستوى المدينة بأكملها تضرر نحو 38 كنيسة، بينما دمرت نحو 25 كنيسة بالكامل في نطاق إقليمي مختلف بشمال فالي دي كاوكا، مثل بونافنتورا وبالميرا وبوغا وكارتاغو وكالي. وقال: لقد انهارت حرفيا. وأعرب رئيس الأساقفة رودريغيز في هذا السياق عن امتنانه للفتة التضامن والقرب من البابا لاون 14، وقال: إنه واقع يحمل الكثير من الألم، ولكنه يحمل أيضا الكثير من الرجاء. لقد أعطانا الأب الأقدس مثالا للمحبة الفعالة، يصلي ويعمل. لقد صلى وأرسل لنا بركته وقدم لنا كلمات تشجيع. بالإضافة إلى ذلك فهو يساعدنا بشكل فعال، فقد تلقينا بالفعل خبر تقديم مساعدة قدرها 100,000 يورو ستخصص عبر هيئة الكاريتاس التابعة لمجلس أساقفة كولومبيا لأكثر الناس احتياجا. كما أبرز المطران رودريغيز فيلاسكيز العمل الذي تم القيام به عبر 28 بنكا للأغذية لرعاية الفئات الأكثر هشاشة، وقال: في هذه اللحظة لدينا 278 طنا جاهزة للتوزيع على الفقراء، أولا في كالي بطبيعة الحال، ولكننا نعلم أن هناك أراضٍ أكثر هشاشة مثل بونافنتورا أو بيريرا، حيث سنوصل هذه المساعدات إليها أيضا. وتابع الأسقف: أعتقد أن هذا اختبار للإيمان أيضا. لقد تحدث إنجيل الأحد الماضي عن كيف كان الرسل خائفين في القارب المزمع على الغرق بسبب شدة الرياح، لكن الرب ظهر لهم وقال: لا تخافوا، أنا هو، لست خيالا. وعندما صعد يسوع إلى القارب سكنت الرياح. هذا ما نعيشه نحن أيضا، الثقة التي يمنحها الإيمان لمواجهة واقع الألم هذا. ووصف رئيس الأساقفة المشهد قائلا: إن الناس ومؤمنين متأثرون جدا، لأن لدينا نحو 20 كنيسة مغلقة تماما ولا يمكن دخولها. لذلك وبكثير من الابتكار بحث الأباء الكهنة عن طريقة لمواصلة الاحتفال بالقداس الإلهي، وهذا أمر جميل جدا، فقد اتخذوا من الحدائق العامة مكانا للاحتفال بالقداس وتلاوة صلاة الوردية وممارسة مظاهر الإيمان هذه. إن الناس الذين يضعون ثقتهم في الرب هم أناس شجعان وصامدون وقادرون على تجاوز الشدائد. وأشار رئيس أساقفة كالي إلى أن إحدى أبرز اهتماماته هي مرافقة الكهنة كمرشدين روحيين لشعبهم، فضلا عن الأولوية الممنوحة لتلبية الاحتياجات الأساسية للناس. وقال: لدينا منزل خاص مخصص كملجأ مؤقت للمهاجرين، لكننا سنكيفه لكي يتمكن رجال الإنقاذ أو الأشخاص الذين أصبحوا حرفيا بلا مكان للعيش فيه من الحصول على إقامة مؤقتة. ومن بين الإجراءات الأخرى لأبرشية كالي تشكيل لجنة طوارئ إلى جانب مجموعة من المهندسين الكاثوليك من مختلف الحركات الكنسية لتشخيص حالة المباني المتضررة. ويواصل رئيس الأساقفة: وهكذا ننظم أنفسنا لتشكيل فريق متعدد التخصصات يضم أخصائيين نفسيين وعاملين اجتماعيين لتقديم المرافقة النفسية والاجتماعية في الملاجئ. ستكون الكنيسة حاضرة هناك للمساعدة في معالجة الحزن وتجاوزه، سواء بالنسبة لمن فقدوا أحباءهم أو بالنسبة لمن فقدوا كل شيء بما في ذلك منازلهم. وشارك المطران رودريغيز أنه خلال زيارته للمناطق المتضررة تمكن من مرافقة مرضى مستشفى انهار وكانوا يتلقون العلاج في الشارع على أسرتهم المتحركة. لقد تمكننا من زيارتهم وتشجيعهم، هذا هو حضور الكنيسة في هذا الواقع، لكن المأساة كبيرة جدا وستستمر لسنوات عديدة، لأن الإسعافات الأولية وإنقاذ الأرواح هو شيء، وإعادة البناء النفسي والهيكلي لمباني المدينة هو شيء آخر. واختتم رئيس أساقفة كالي المطران لويس فرناندو رودريغيز فيلاسكيز حديثه لموقع فاتيكان نيوز برسالة تشجيع قائلا: أستحضر الرسالة التي أوصلها إلينا البابا لاوون الرابع عشر داعيا إيانا إلى وضع ثقتنا دائما في الرب القادر على كل شيء. إنها رسالتي لتشجيع رجال الإنقاذ والكوادر الطبية والكادر الإداري والأطباء والمتطوعين الملتزمين بإنقاذ الأرواح، وهي أيضا رسالتي لتشجيع الدولة والسلطات لكي ينظم المساعدات الإنسانية بأفضل طريقة، وهي رسالتي لجميع الذين فقدوا ممتلكاتهم لكي يواصلوا رجاء الثقة في الرب.
1: أطلق مجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك حملة تضامن وطنية من خلال هيئة كاريتاس عقب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي، وأعلن في الوقت نفسه عن يوم صلاة الأحد القادم 16 من آب أغسطس. وذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وفي هذا الصدد شدد رئيس مجلس أساقفة كولومبيا ورئيس أساقفة كارتاخينا المطران فرانسيسكو مونيرا كوريا شدد على أهمية التضامن الملموس مع الأشخاص المتضررين من الزلزال وضرورة أن نكون قريبين من العائلات التي تعاني. وستقوم هيئة كاريتاس كولومبيا بتنسيق المساعدات الإنسانية مع الأبرشيات في المناطق المتضررة من الزلزال. إلى ذلك أكدت الأعمال الرسولية البابوية في كولومبيا تضامنها مع المتضررين من الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي 10 من آب أغسطس، وأدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وأضرار مادية جسيمة. وأشارت الأعمال الرسولية البابوية في كولومبيا إلى أنه وسط الدمار والمعاناة تصبح الرسالة قربا وتعزية وخدمة وأخوة. وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. وسلط المدير الوطني للأعمال الرسولية البابوية في كولومبيا الضوء على اللحظات العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب الزلزال العنيف، وأشار إلى أن عائلات كثيرة فقدت أحباءها ومنازلها. كما وشددت الأعمال الرسولية البابوية في كولومبيا على إبقاء الرجاء حيا من خلال الصلاة والتضامن الملموس. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لاوون الرابع عشر قد أبرق إلى رئيس أساقفة كارتاخينا ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا، المطران فرانسيسكو خافيير مونيرا كوريا، معسيا بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي 10 من آب أغسطس. وقد حملت البرقية توقيع الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان. وقد عبر قداسة البابا لاوون 14 عن حسنه العميق وأكد صلاته من أجل الشفاء العاجل للمتضررين من هذه المأساة. وقدم الأب الأقدس تعازيه الحارة إلى جميع العائلات التي فقدت أحباءها، وعبر عن امتنانه لجميع الذين يشاركون بتفان سخي في عمليات البحث والإغاثة وتقديم المساعدة للأشخاص المتضررين.
0: أحيت باكستان يوم الثلاثاء الماضي كما في 11 من آب أغسطس من كل عام اليوم الوطني للأقليات، وقد اتخذت المناسبة هذا العام طابعا أوسع مع تنظيم أسبوع الأقليات في إقليم البنجاب، وذلك من 7 وحتى 11 من الشهر الجاري وللمرة الأولى. وشهد الأسبوع لقاءات بين الأديان وندوات ومبادرات ثقافية بمشاركة مسلمين ومسيحيين وسيخ وهندوس بهدف تعزيز الانسجام والاحترام والوحدة. وقد جددت الأقليات الدينية في تلك المناسبة مطالبها للسلطات بتحويل مبادئ المساواة إلى حقوق فعلية من خلال إصلاحات ملموسة وزيادة التمثيل السياسي وحماية الأقليات من العنف والتمييز. هذا وتبقى قوانين التجديف من أبرز مصادر القلق، خصوصا مع إمكانية استخدام اتهامات غير مؤكدة للتحريض على العنف. وفي 9 من تموز يوليو الماضي حال تدخل سريع من قيادات مسلمة وسلطات مدنية في مدينة كراتشي حال دون إعدام عائلة مسيحية على يد حشد بعد اتهامها زورا بتدنيس القرآن. ويبرز هذا الحادث خطورة المشكلة، لكنه يظهر أيضا أهمية الحوار بين الأديان من أجل منع العنف. وترتبط مناسبة 11 من آب أغسطس بالخطاب الشهير لمؤسس باكستان محمد علي جناح عام 1947 الذي أكد فيه حق جميع المواطنين في ممارسة شعائرهم، وأن الانتماء الديني لا ينبغي أن يحدد علاقتهم بالدولة. في العام 2009 تحولت هذه الذكرى إلى يوم وطني بمبادرة من السياسي الكاثوليكي شهباز بهاتي الذي كرس جهوده للدفاع عن الأقليات والحرية الدينية قبل اغتياله في إسلام أباد عام 2011، واليوم يستمر إرثه من خلال الدعوات إلى حماية الحياة والحرية والكرامة.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة اليوم 12 بعد 100 للمهاجرين واللاجئين الذي يحتفل به في 27 من أيلول سبتمبر لعام 2026، وجه قداسة البابا لابونا 14 رسالة بعنوان حتى لو كان طفلا واحدا فقط. دعا فيها إلى إعادة النظر في مأساة الهجرة من خلال وجوه الأطفال والقاصرين الذين يجدون أنفسهم في قلب هذه التجربة القاسية. ويؤكد البابا في رسالته أن القاصرين هم الفئة الأكثر هشاشة في تدفقات الهجرة العالمية، فخلف الأرقام والإحصاءات توجد وجوه وقصص وأحلام وطفولة تقتلع من جذورها، وملايين الأطفال والمراهقين يجبرون كل عام على مغادرة أوطانهم بسبب الحروب والفقر والعنف والكوارث البيئية وغيرها من المآسي، فيما تستمر أعدادهم في الازدياد. لكن المعاناة كما يشدد البابا لا تنتهي بمجرد الوصول إلى مكان آخر، فهناك أطفال فقدوا أباءهم وأمهاتهم وأخوتهم وأصدقائهم، أو عاشوا أهوال العنف وشهدوا مشاهد لا تنسى، وهناك من انفصلوا عن عائلاتهم لفترات طويلة يعيشون ألم الانتظار والقلق، ومن يرافقون والديهم في رحلة محفوفة بالمخاطر والظروف القاسية، كما توجد مأساة القاصرين الذين يفصلون عن أبائهم بسبب إجراءات الإعادة إلى الوطن. وتزداد الصورة قتامة بسبب الوفيات على مسارات الهجرة والإتجار بالبشر والاستغلال وتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة والعنف الجنسي والزواج القسري، إضافة إلى الأهوال التي يتعرض لها القاصرون أو يشهدونها أثناء الرحلة، وهكذا تنتهك كرامتهم بأشكال كثيرة. ويستعيد البابا في هذا السياق كلمات البابا فرانسيس في رسالته لعام 2017، حيث وصف القاصرين المهاجرين بأنهم ضعفاء على ثلاثة مستويات، لأنهم قاصرون ولأنهم غرباء ولأنهم بلا حول ولا قوة، عندما يجبرون على الابتعاد عن وطنهم وعن محبة عائلاتهم. ومع ذلك لا يخلو هذا المشهد من النور، فهناك عائلات تفتح أبواب بيوتها، ومربون ومتطوعون وعاملون في مراكز الاستقبال، وجماعات كنسية ومدنية تكرس نفسها يوميا لمرافقة هؤلاء الأطفال وتضميد جراحهم الخفية. وفي هذه المبادرات يرى البابا شهادة حية على أن المحبة قادرة على الانتصار على اللامبالاة. ومن قلب الإنجيل يستمد البابا محور رسالته، ومن قبل طفلا مثله إكراما لاسمي فقد قبلني أنا. فالمسيح يدعون لكي لا ننظر إلى المهاجرين القاصرين كأرقام ولا أن نحسب كم هم، بل أن نرى كل طفل في فرادته وكرامته التي لا تقدر بثمن. فكل إنسان هو صورة الله ومثاله وحضور للرب بيننا، ولذلك فإن استقبال طفل مهاجر ليس مجرد عمل إنساني، بل يمكنه أن يصبح فعلا من أفعال الإيمان، لأننا في هذا الطفل نستقبل المسيح نفسه. ويربط البابا هذه الدعوة أيضا بكلمة يسوع كنت غريبا فأويتموني، فالقاصر المهاجر يحتاج بصورة خاصة إلى الحماية، لأنه غالبا ما يكون أكثر عرضة للتهميش والاستغلال عندما يغيب عنه شخص بالغ يحميه ويسانده. ومن هنا لا يكفي معالجة نتائج الهجرة، بل ينبغي مواجهة أسبابها في بلدان المنشأ بالتوازي مع توفير الحماية والاستقبال في بلدان العبور والوصول. ويستحضر البابا لاوون 14 صرخة شعب إسرائيل في سفر الخروج، إني قد رأيت مذلة شعبي وسمعت صراخه وعلمت بآلامه. فالله يسمع صرخة المتألمين، لكنه لكي يحررهم يستدعي أيضا ضمير الإنسان وعمله. لذلك لا يجوز لنا أن نبقى غير مبالين ولا أن نعتاد على صورة المعاناة حتى تصبح أمرا عاديا. ومن هنا يأتي عنوان الرسالة كنداء مباشر، حتى لو كان طفلا واحدا فقط، فالمطلوب أن نفتح أعيننا وقلوبنا أمام قصة كل طفل، وأن نصغي إلى مخاوفه وأحلامه، وأن لا نختزله في كلمة مهاجر. إنه أولا وقبل كل شيء طفل له حق في الحياة والتعليم والسكن اللائق والنمو الكامل جسديا وعقليا وروحيا وأخلاقيا واجتماعيا. وفي الحياة الكنسية يدعو البابا إلى تحويل الاستقبال من فكرة جميلة إلى ممارسة رعوية ثابتة. فالمسؤولية لا يمكن أن تترك للمؤسسات والجمعيات وحدها، بل إن الجماعة المسيحية بأسرها مدعوة إلى اعتبار المهاجرين واللاجئين جزءا حقيقيا من عائلتها، وإلى إدماجهم وتقدير مواهبهم وتوفير مسارات تربوية وروحية تتجاوز المساعدة المادية وحدها. هذا ويولي البابا أهمية خاصة للوقاية من العزلة والرفض حتى بالنسبة لأبناء المهاجرين الذين قد يشعرون بأنهم على هامش المجتمع، لذلك يشجع على خلق فسحات للقاء حيث يستطيع الشباب المحليون والمهاجرون أن ينمو معا في الاحترام المتبادل والتضامن والصداقة. كما يرى البابا لاون 14 في حماية القاصرين أرضا مشتركة للحوار بين الأديان، فهشاشة الطفل لا تعرف حدودا دينية أو ثقافية، وحمايته مسؤولية إنسانية وروحية تجمع المؤمنين، ومن خلال التعاون بين الجماعات الدينية يمكن بناء شبكات حماية وفضاءات يشعر فيها كل طفل بالاحترام وتصان هويته الثقافية ويحمى من العزلة ومن مخاطر التطرف. أما على المستوى المدني والمؤسساتي فيشدد البابا لاون 14 على ضرورة وضع مصلحة الطفل الفضلى وكرامته في قلب السياسات العامة، وهذا الأمر يتطلب قوانين وآليات حماية فعالة وتعزيز لم شمل العائلات وتجنب صدمات الانفصال. كما يدعو إلى تغيير طريقة النظر إلى الهجرة من التركيز على مجرد إدارة التدفقات إلى ضمان حماية كاملة وفورية لحقوق الإنسان من خلال استجابة منسقة ومتضامنة وفعالة توفر الحماية والاستقبال وفرص الاندماج الحقيقي. وفي ختام رسالته بمناسبة اليوم العالمي 12 للمهاجرين واللاجئين، يكل البابا لاون 14 الأطفال المهاجرين واللاجئين إلى حماية مريم العذراء التي عاشت مع القديس يوسف والطفل يسوع مأساة الهرب من عنف هيرودس والمنفى في مصر، ويسألها أن ترافق هؤلاء الأطفال وأن تساعد الجماعات المسيحية على أن تصبح علامات حية وذات مصداقية للإنجيل.
2: عقد في كوسكو في بيرو يومي 12 و13 من أب أغسطس لقاء إقليمي بعنوان نسج أصوات من أجل الكرامة، وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستعدادات لاستقبال قداسة البابا لاون 14 الذي سيقوم في شهر تشرين الثاني نوفمبر بزيارة رسولية إلى بيرو وتشمل أيضا كوسكو. ويشارك في هذا اللقاء ممثلون عن المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان من مناطق مختلفة من جنوب بيرو، وذلك لتقاسم خبراتهم من أجل وضع برنامج لصالح حقوق الإنسان والخير العام. وفي مداخلة افتتاحية تحدث إلى المشاركين المطران ليزاردو استرادا أسقف كوسكو المعاون والأمين العام لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، والذي بدأ موجها التحية إلى الجميع، ثم خص بالذكر المطران ميغيل أنخيل كادناس أسقف إيكيتوس، والذي يذكرنا حضوره حسب ما تابع الأمين العام بأمر هام، ألا وهو أن الكنيسة هي هنا لأن الدفاع عن الكرامة البشرية، العدالة، السلام والخير العام ليست أمورا غريبة عن الإيمان، بل هي جزء من جوهر العقيدة الاجتماعية للكنيسة ومن مسؤوليتنا في السير مع الشعب حسب ما ذكر. وتابع المطران ليزاردو استرادا أن السير مع الشعب يعني تقاسم أماله وأيضا القرب باحترام من جراحه، ويعني الاعتراف بأن في لحظات تميزت بهشاشة في الفترات الأخيرة من تاريخنا لم يكن دائما من السهل الإصغاء بشكل كاف إلى جميع الأصوات وفهم كل الآلام والكون قريبين بالشكل الذي تتطلبه الظروف. ولهذا فإن لقاءات مثل لقاء اليوم وصل الأمين العام لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب يمكنها أن تساعدنا على إعادة بناء الروابط وإصلاح ذكريات من الماضي والتقدم على درب المصالحة. وأضاف أن المصالحة لا تعني نسيان ما عشنا، بل الإصغاء إلى بعضنا البعض في الحقيقة والاعتراف بكرامة الآخر والعودة إلى اللقاء أمام علامات الحياة ومعاناة شعبنا. عاد المطران استراد في مداخلته بعد ذلك إلى الموضوع محور هذا اللقاء، أي نسج أصوات من أجل الكرامة، وقال إن هذا النسج يعني الاعتراف بأن ما من صوت يمكنه السير بمفرده، وأن ما من واقع يمكن فهمه بالفعل بدون الإصغاء إلى من يعيشونه. ووصل متحدثا عما تعيشه أراضينا من جراح حسب ما ذكر، مشيرا إلى اللامساواة، العنف، التفرقة، نزاعات تتعلق بالأراضي والمياه، وأوضاع يشعر فيها الأشخاص والجماعات بأن حقوقهم وتاريخهم وأصواتهم لم يتم الاعتراف بها بالشكل الكافي. إلا أن هذه الأراضي حسب ما وصل الأمين العام هي أيضا أماكن ذاكرة وحكمة، تنظيم ومقاومة ورجاء. ومن هذا المنطلق فإنه من الهام أن يبدأ هذا اللقاء بالإصغاء ليختتم بالاقتراح. وشدد المطران ليزاردو استرادا هنا على أن الكرامة البشرية لا يمكن أن تظل حبيسة تصريحات مبهمة، بل من الضروري أن تصبح واقعا في الحياة الملموسة للأشخاص وللشعوب. ثم عاد الأمين العام إلى الحديث عن حضور الكنيسة في هذا اللقاء، فقال إن هذا الحضور لا يعني أخذ مكان المنظمات الاجتماعية والادعاء بأن لديها كل الحلول، بل يعني الإصغاء والمرافقة، مد الجسور وجعل الواقع يسائلنا. ومن كوسكو يمكننا نسج أصواتنا بدون إلغاء اختلافاتنا، أن نلتقي بدون أن نترك أحدا على الهامش، وتحويل الإصغاء إلى التزام. وفي ختام مداخلته في اللقاء الإقليمي نسج أصوات من أجل الكرامة الذي عقد يومي 12 و13 من آب أغسطس، أعرب أسقف كوسكو المعاون والأمين العام لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب المطران ليزاردو استرادا عن الرجاء في أن يساعدنا هذا اللقاء على الانتقال من أصوات مشتتة إلى كلمة مشتركة، من الجراح إلى مسيرات مصالحة، من المخاوف إلى اقتراحات، ومن المقترحات إلى التزامات ملموسة لصالح الحياة، العدالة، السلام، والخير العام. هذا وتجر الإشارة إلى أنه قد تم خلال هذا اللقاء التشديد على قدرته في الإسهام في حوار أكثر اتساعاً حول مستقبل بيرو، وذلك مع التركيز على ضرورة أن توضع في المركز كرامة الشخص البشري، حقوق الجماعات، وتعزيز تعايش يقوم على العدالة والمشاركة والسلام. وقد شهد برنامج اللقاء التعريف بواقع مناطق مختلفة في جنوب بيرو وبنشاط المنظمات العاملة لصالح الكرامة البشرية وحقوق الإنسان، والتأمل أيضا في كيفية تعزيز العلاقة بين هذه المنظمات والجماعات المحلية والمؤسسات المدافعة عن كرامة الإنسان والعدالة والسلام والخير العام. ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعدادات لاستقبال قداسة البابا لون 14 الذي سيقوم بزيارة رسولية إلى بيرو، وتحديدا من 11 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر، وتشمل الزيارة ليما، تشيكلايو، كوسكو، وبوكالبا. وستكون بيرو المحطة 3 والأخيرة في هذه الزيارة الرسولية للأب الأقدس، التي تشمل أيضا أوروغواي من 6 حتى 8 من تشرين الثاني نوفمبر، والأرجنتين من 8 حتى 11 من الشهر.
0: أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع المطران خوسيه ميغيل غوميز رودريغيز رئيس أساقفة مانيزاليس في كولومبيا عقب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي 10 من آب أغسطس. وفي حديثه مع موقع فاتيكان نيوز أشار رئيس أساقفة مانيزاليس إلى تضامن الكنيسة الفوري مع المتضررين من الزلزال، وأضاف أن أشخاصا كثيرين بروح محبة وتضامن مسيحي قدموا على الفور التبرعات لمساعدة المتضررين من الزلزال. كما وأشار إلى أن أشخاصا كثيرين قد أصبحوا بلا مسكن، مسلطا الضوء على الاحتياجات الرئيسية للسكان المتضررين من الزلزال. وفي ختام حديثه شكر المطران خوسيه ميغيل غوميز رودريغيز رئيس أساقفة مانيزاليس في كولومبيا، شكر قداسة البابا لبون الرابع عشر على قربه وتضامنه. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لبون الرابع عشر قد أبرق إلى رئيس أساقفة كارتخينا ورئيس مجلس أساقفة كولومبيا المطران فرانسيسكو خافيير مونيرا كوريا معسيا بضحايا زلزال ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي العاشر من آب أغسطس. حملت البرقية توقيع الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان. وقد عبر قداسة البابا لبون الرابع عشر عن حسنه العميق وأكد صلاته من أجل الشفاء العاجل للمتضررين من هذه المأساة، كما وقدم الأب الأقدس تعازيه الحارة إلى جميع العائلات التي فقدت أحباءها، وعبر عن امتنانه لجميع الذين يشاركون بتفان سخي في عمليات البحث والإغاثة وتقديم المساعدة للأشخاص المتضررين. هذا وقد عبر قداسة البابا لبون الرابع عشر وخلال تحيته المؤمنين الناطقين باللغة الإسبانية خلال مقابلته العامة مع المؤمنين يوم الأربعاء الماضي 12 من آب أغسطس، وذلك في بازليكا القديس بطرس، عبر عن قربه من الأخوة والأخوات الكولومبيين الذين يعانون من تبعات الزلزال. وأكد قداسة البابا لبون الرابع عشر صلاته من أجل عائلات الضحايا وكل من أصابتهم هذه المأساة، كما وعبر الأب الأقدس عن شكره لمن يقومون بأعمال الإغاثة ومساعدة المتضررين. قام مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو من 13 من آب أغسطس بزيارة إلى فنزويلا للقاء المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا هذا البلد في 24 من شهر حزيران يونيو الفائت. وشكلت الزيارة التي قام بها الأب بانييلو مع وفد من هيئة كاريتاس إيطاليا علامة تضامن كان قد تم التعبير عنه أيضا من خلال حملة وطنية لجمع التبرعات دعا إليها مجلس أساقفة إيطاليا من خلال التنسيق مع كاريتاس إيطاليا، وقد أقيمت في جميع الرعايا في البلاد يوم الأحد 26 من شهر تموز يوليو الفائت. وفي ختام هذه الزيارة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع مدير كاريتاس إيطاليا الأب ماركو بانييلو، أشار فيها إلى الوضع المأساوي والدمار الهائل، وقال: لقد قمنا بهذه الزيارة ليس فقط للتعبير عن التضامن مع الكنيسة المحلية وإنما أيضا للإصغاء إلى احتياجات الناس وبالتعاون مع كاريتاس فنزويلا لتقديم المساعدة. وذكر مدير كاريتاس إيطاليا بأنه في 26 من شهر تموز يوليو الفائت أعلن مجلس أساقفة إيطاليا عن حملة وطنية لجمع التبرعات في الرعاية تضامنا مع المتضررين من الزلزالين العنيفين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من حزيران يونيو الفائت. وأشار مدير كاريتاس إيطاليا إلى أنه سيتم استخدام التبرعات التي تم جمعها من أجل تقديم المساعدة للمتضررين.
3: تواصل رهبنة السالزيانية المعروفة بأبناء القديس يوحنا بوسكو حضورها في بوتسوانا في جنوب القارة الأفريقية من خلال التركيز على الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية ومستقبل البلاد في وقت يمر فيه الاقتصاد البوتسواني بمرحلة تحول وتحديات متزايدة. وقد وصل أول 3 سالزيان إلى بوتسوانا في 22 نوفمبر من عام 2023 قادمين من زامبيا من خلال معبر كازانغولا الحدودي، وبدأت مهمتهم رسميا في كانون الأول ديسمبر من العام نفسه بدعوة من أبرشية فرانسيس تاون. بعد صعوبات إدارية مرتبطة بتصاريح الإقامة والعمل، تمكنت الجماعة من تثبيت وجودها، وهي تدير حاليا جماعة سالزيانية واحدة في هذه الأبرشية. يبلغ عدد سكان بوتسوانا نحو 2,600,000 نسمة، بينما يشكل الكاثوليك حوالي 5% من مجموع عدد السكان. وقد أكلت إلى السالزيان رعية صغيرة تحمل اسم القديسة تيريزا الطفل يسوع، وتضم نحو 72 مؤمنا، وتقع في مونارك إحدى المناطق الأكثر فقرا في مدينة فرانسيس تاون. النشاط السالزياني لا يقتصر على العمل الرعوي كما يقول الأب فينسنت تيمبو، مضيفا أن الجماعة تسعى إلى وضع الشباب في قلب رسالتها من خلال توفير بيئة آمنة ومفيدة تساعدهم على استثمار أوقات فراغهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم. وقد أطلقت الجماعة مركزا ترفيهيا وتربويا للشباب خلال عطلات نهاية الأسبوع، إلى جانب دروس التعليم المسيحي ودراسة الكتاب المقدس وبرامج موجهة إلى الشباب والبالغين. وتأمل الرهبنة في إنشاء مركز شبابي دائم في مونارك يكون مساحة للتعليم والتكوين والأنشطة الاجتماعية، خصوصا وأن المنطقة تعاني من الفقر والتهميش. كما بدأت منذ العام الماضي عملية إعداد المتعاونين السالزيان من العلمانيين، وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس بالنسبة إلى بوتسوانا التي عرفت منذ استقلالها عام 1966 بأنها واحدة من أكثر دول أفريقيا استقرارا من الناحية الديمقراطية، غير أن نموذجها الاقتصادي يواجه اليوم ضغوطات كبيرة بسبب الاعتماد الطويل على استخراج الألماس، إذ أسهم قطاع الألماس تاريخيا بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت مساهمته في عائدات التصدير إلى نحو 80%. ومع تراجع الطلب العالمي على الألماس واشتداد المنافسة من الأحجار الاصطناعية، تقلصت موارد الدولة، وأدى إغلاق بعض المناجم أو تقليص نشاطها إلى فقدان الوظائف. وتبرز المشكلة بصورة أكبر بين الشباب، إذ تتجاوز البطالة في صفوفهم نسبة 30%، ما يدفع كثيرين إلى العمل في القطاع غير الرسمي أو الاعتماد على زراعة محدودة لتأمين المعيشة. في هذا السياق، ترى الرهبنة السالزيانية أن الاستثمار في التعليم والتكوين المهني وتنمية قدرات الشباب يمثل رهانا أساسيا من أجل مستقبل البلاد. فالثروة التي تسعى الجماعة إلى تنميتها ليست الألماس الموجود تحت الأرض، بل الإنسان، ولاسيما الجيل الشاب القادر على المساهمة في تنويع الاقتصاد وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحولات. من هذا المنطلق تندرج مهمة الرهبان السالزيان في بوتسوانا ضمن شبكة إقليمية تشمل زامبيا وملاوي وزيمبابوي، وتحظى بدعم من متعاونين دوليين بينهم سالزيان من الجمهورية التشيكية ساهموا في دعم الجماعة وتطوير أنشطة الشباب في مدينة فرانسيس تاون. ويرى الأب تيمبو أن الوجود السالزياني في مونارك رغم حداثته ومحدودية إمكاناته يمثل بصيص أمل للشباب، معتبرا أن إيجاد مساحة آمنة لهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات وفتح آفاق جديدة أمامهم يمكن أن يوفر بديلاً عملياً عن الفقر والتهميش، ويجعل من الإنسان لا من الأحجار الكريمة الثروة الأهم من أجل مستقبل بوتسوانا. تتوصل في قرية قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية عملية حصار المنازل الفلسطينية على يد مستوطنين إسرائيليين، بينها منزل يعود لمواطن أمريكي. وقد وصف سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل مايك هاكبي ما يجري بأنه عمل إرهابي، معتبرا أن الهدف يتمثل في ترهيب الأسر الفلسطينية ومضايقتها. في أعقب ذلك أقدمت القوات الإسرائيلية على هدم بؤرتين استيطانيتين في قصرى وجلود لكونهما أقيمتا على أراض تخضع لإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا وتفيد التقرير بأن المستوطنين منعوا وصول المياه والغذاء والكهرباء إلى عائلات فلسطينية، كما سجلت في الضفة الغربية 660 حادثة عنف نفذها مواطنون خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: بمناسبة اليوم 12 بعد المئة للمهاجرين واللاجئين الذي يحتفل به في 27 من أيلول سبتمبر لعام 2026، وجه قداسة البابا لاوون 14 رسالة بعنوان حتى لو كان طفلا واحدا فقط، دعا فيها إلى إعادة النظر في مأساة الهجرة من خلال وجوه الأطفال والقاصرين الذين يجدون أنفسهم في قلب هذه التجربة القاسية. ويؤكد البابا في رسالته أن القاصرين هم الفئة الأكثر هشاشة في تدفقات الهجرة العالمية، فخلف الأرقام والإحصاءات توجد وجوه وقصص وأحلام وطفولة تقتلع من جذورها، وملايين الأطفال والمراهقين يجبرون كل عام على مغادرة أوطانهم بسبب الحروب والفقر والعنف والكوارث البيئية وغيرها من المآسي، فيما تستمر أعدادهم في الازدياد. لكن المعاناة كما يشدد البابا لا تنتهي بمجرد الوصول إلى مكان آخر، فهناك أطفال فقدوا أباءهم وأمهاتهم وأخوتهم وأصدقائهم أو عاشوا أهوال العنف وشهدوا مشاهد لا تنسى، وهناك من انفصلوا عن عائلاتهم لفترات طويلة يعيشون ألم الانتظار والقلق، ومن يرافقون والديهم في رحلة محفوفة بالمخاطر والظروف القاسية، كما توجد مآساة القاصرين الذين يفصلون عن أبائهم بسبب إجراءات الإعادة إلى الوطن. وتزداد الصورة قتامة بسبب الوفيات على مسارات الهجرة والإتجار بالبشر والاستغلال وتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة والعنف الجنسي والزواج القسري، إضافة إلى الأهوال التي يتعرض لها القاصرون أو يشهدونها أثناء الرحلة، وهكذا تنتهك كرامتهم بأشكال كثيرة. ويستعيد البابا في هذا السياق كلمات البابا فرانسيس في رسالته لعام 2017، حيث وصف القاصرين المهاجرين بأنهم ضعفاء على ثلاثة مستويات، لأنهم قاصرون ولأنهم غرباء ولأنهم بلا حول ولا قوة، عندما يجبرون على الابتعاد عن وطنهم وعن محبة عائلاتهم. ومع ذلك لا يخلو هذا المشهد من النور، فهناك عائلات تفتح أبواب بيوتها، ومربون ومتطوعون وعاملون في مراكز الاستقبال، وجماعات كنسية ومدنية تكرس نفسها يوميا لمرافقة هؤلاء الأطفال وتضميد جراحهم الخفية. وفي هذه المبادرات يرى البابا شهادة حية على أن المحبة قادرة على الانتصار على اللامبالاة. ومن قلب الإنجيل يستمد البابا محور رسالته، ومن قبل طفلا مثله إكراما لاسمي فقد قبلني أنا. فالمسيح يدعونا لكي لا ننظر إلى المهاجرين القاصرين كأرقام ولا أن نحسب كم هم، بل أن نرى كل طفل في فرادته وكرامته التي لا تقدر بثمن. فكل إنسان هو صورة الله ومثاله وحضور للرب بيننا، ولذلك فإن استقبال طفل مهاجر ليس مجرد عمل إنساني، بل يمكنه أن يصبح فعلا من أفعال الإيمان، لأننا في هذا الطفل نستقبل المسيح نفسه. ويربط البابا هذه الدعوة أيضا بكلمة يسوع كنت غريبا فأويتموني، فالقاصر المهاجر يحتاج بصورة خاصة إلى الحماية، لأنه غالبا ما يكون أكثر عرضة للتهميش والاستغلال عندما يغيب عنه شخص بالغ يحميه ويسانده. ومن هنا لا يكفي معالجة نتائج الهجرة، بل ينبغي مواجهة أسبابها في بلدان المنشأ بالتوازي مع توفير الحماية والاستقبال في بلدان العبور والوصول. ويستحضر البابا لاوون 14 صرخة شعب إسرائيل في سفر الخروج، إني قد رأيت مذلة شعبي وسمعت صراخه وعلمت بآلامه. فالله يسمع صرخة المتألمين، لكنه لكي يحررهم يستدعي أيضا ضمير الإنسان وعمله. لذلك لا يجوز لنا أن نبقى غير مبالين ولا أن نعتاد على صورة المعاناة حتى تصبح أمرا عاديا. ومن هنا يأتي عنوان الرسالة كنداء مباشر، حتى لو كان طفلا واحدا فقط، فالمطلوب أن نفتح أعيننا وقلوبنا أمام قصة كل طفل، وأن نصغي إلى مخاوفه وأحلامه، وألا نختزله في كلمة مهاجر. إنه أولاً وقبل كل شيء طفل له حق في الحياة والتعليم والسكن اللائق والنمو الكامل جسدياً وعقلياً وروحياً وأخلاقياً واجتماعياً. وفي الحياة الكنسية يدعو البابا إلى تحويل الاستقبال من فكرة جميلة إلى ممارسة رعوية ثابتة، فالمسؤولية لا يمكن أن تترك للمؤسسات والجمعيات وحدها، بل إن الجماعة المسيحية بأسرها مدعوة إلى اعتبار المهاجرين واللاجئين جزءاً حقيقياً من عائلتها، وإلى إدماجهم وتقدير مواهبهم وتوفير مسارات تربوية وروحية تتجاوز المساعدة المادية وحدها. هذا ويولي البابا أهمية خاصة للوقاية من العزلة والرفض حتى بالنسبة لأبناء المهاجرين الذين قد يشعرون بأنهم على هامش المجتمع، لذلك يشجع على خلق فسحات للقاء حيث يستطيع الشباب المحليون والمهاجرون أن ينمو معا في الاحترام المتبادل والتضامن والصداقة. كما يرى البابا لاون الرابع عشر في حماية القاصرين أرضا مشتركة للحوار بين الأديان، فهشاشة الطفل لا تعرف حدودا دينية أو ثقافية، وحمايته مسؤولية إنسانية وروحية تجمع المؤمنين، ومن خلال التعاون بين الجماعات الدينية يمكن بناء شبكات حماية وفضاءات يشعر فيها كل طفل بالاحترام وتصان هويته الثقافية ويحمى من العزلة ومن مخاطر التطرف. أما على المستوى المدني والمؤسساتي فيشدد البابا لاون الرابع عشر على ضرورة وضع مصلحة الطفل الفضل وكرامته في قلب السياسات العامة، وهذا الأمر يتطلب قوانين وآليات حماية فعالة وتعزيز لم شمل العائلات وتجنب صدمات الانفصال. كما يدعو إلى تغيير طريقة النظر إلى الهجرة من التركيز على مجرد إدارة التدفقات إلى ضمان حماية كاملة وفورية لحقوق الإنسان من خلال استجابة منسقة ومتضامنة وفعالة توفر الحماية والاستقبال وفرص الاندماج الحقيقي. وفي ختام رسالته بمناسبة اليوم العالمي 12% للمهاجرين واللاجئين، يكل البابا لاون الرابع عشر الأطفال المهاجرين واللاجئين إلى حماية مريم العذراء التي عاشت مع القديس يوسف والطفل يسوع مأساة الهرب من عنف هيرودس والمنفى في مصر، ويسألها أن ترافق هؤلاء الأطفال وأن تساعد الجماعات المسيحية على أن تصبح علامات حية وذات مصداقية للإنجيل.
2: عقد في كوسكو في بيرو يومي 12 و13 من أب أغسطس لقاء إقليمي بعنوان نسج أصوات من أجل الكرامة، وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستعدادات لاستقبال قداسة البابا لاون الرابع عشر الذي سيقوم في شهر تشرين الثاني نوفمبر بزيارة رسولية إلى بيرو وتشمل أيضا كوسكو. ويشارك في هذا اللقاء ممثلون عن المجتمع المدني والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان من مناطق مختلفة من جنوب بيرو، وذلك لتقاسم خبراتهم من أجل وضع برنامج لصالح حقوق الإنسان والخير العام. وفي مداخلة افتتاحية تحدث إلى المشاركين المطران ليزاردو إسترادا أسقف كوسكو المعاون والأمين العام لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب، والذي بدأ موجها التحية إلى الجميع، ثم خص بالذكر المطران ميغيل أنخيل كادناس أسقف إيكيتوس، والذي يذكرنا حضوره حسب ما تابع الأمين العام بأمر هام، ألا وهو أن الكنيسة هي هنا لأن الدفاع عن الكرامة البشرية، العدالة، السلام والخير العام ليست أمورا غريبة عن الإيمان، بل هي جزء من جوهر العقيدة الاجتماعية للكنيسة ومن مسؤوليتنا في السير مع الشعب حسب ما ذكر. وتابع المطران ليزاردو إسترادا أن السير مع الشعب يعني تقاسم أماله وأيضا القرب باحترام من جراحه، ويعني الاعتراف بأن في لحظات تميزت بهشاشة في الفترات الأخيرة من تاريخنا لم يكن دائما من السهل الإصغاء بشكل كاف إلى جميع الأصوات وفهم كل الآلام والكون قريبين بالشكل الذي تتطلبه الظروف. ولهذا فإن لقاءات مثل لقاء اليوم وصل الأمين العام لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب يمكنها أن تساعدنا على إعادة بناء الروابط وإصلاح ذكريات من الماضي والتقدم على درب المصالحة. وأضاف أن المصالحة لا تعني نسيان ما عشنا، بل الإصغاء إلى بعضنا البعض في الحقيقة والاعتراف بكرامة الآخر والعودة إلى اللقاء أمام علامات الحياة ومعاناة شعبنا. عاد المطران إسترادا في مداخلته بعد ذلك إلى الموضوع محور هذا اللقاء أي نسج أصوات من أجل الكرامة، وقال إن هذا النسج يعني الاعتراف بأن ما من صوت يمكنه السير بمفرده، وأن ما من واقع يمكن فهمه بالفعل بدون الإصغاء إلى من يعيشونه. ووصل متحدثا عما تعيشه أراضينا من جراح حسب ما ذكر، مشيرا إلى اللامساواة، العنف، التفرقة، نزاعات تتعلق بالأراضي والمياه، وأوضاع يشعر فيها الأشخاص والجماعات بأن حقوقهم وتاريخهم وأصواتهم لم يتم الاعتراف بها بالشكل الكافي. إلا أن هذه الأراضي حسب ما وصل الأمين العام هي أيضا أماكن ذاكرة وحكمة، تنظيم ومقاومة ورجاء. ومن هذا المنطلق فإنه من الهام أن يبدأ هذا اللقاء بالإصغاء ليختتم بالاقتراح. وشدد المطران ليزاردو استرادا هنا على أن الكرامة البشرية لا يمكن أن تظل حبيسة تصريحات مبهمة، بل من الضروري أن تصبح واقعا في الحياة الملموسة للأشخاص وللشعوب. ثم عاد الأمين العام إلى الحديث عن حضور الكنيسة في هذا اللقاء، فقال إن هذا الحضور لا يعني أخذ مكان المنظمات الاجتماعية والادعاء بأن لديها كل الحلول، بل يعني الإصغاء والمرافقة، مد الجسور وجعل الواقع يسائلنا. ومن كوسكو يمكننا نسج أصواتنا بدون إلغاء اختلافاتنا، أن نلتقي بدون أن نترك أحدا على الهامش، وتحويل الإصغاء إلى التزام. وفي ختام مداخلته في اللقاء الإقليمي نسج أصوات من أجل الكرامة، أعرب أسقف كوسكو المعاون والأمين العام لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاريب المطران ليزاردو استرادا عن الرجاء في أن يساعدنا هذا اللقاء على الانتقال من أصوات مشتتة إلى كلمة مشتركة، من الجراح إلى مسيرات مصالحة، من المخاوف إلى اقتراحات، ومن المقترحات إلى التزامات ملموسة لصالح الحياة، العدالة، السلام والخير العام. هذا وتجر الإشارة إلى أنه قد تم خلال هذا اللقاء التشديد على قدرته في الإسهام في حوار أكثر اتساعاً حول مستقبل بيرو، وذلك مع التركيز على ضرورة أن توضع في المركز كرامة الشخص البشري، حقوق الجماعات، وتعزيز تعايش يقوم على العدالة والمشاركة والسلام. وقد شهد برنامج اللقاء التعريف بواقع مناطق مختلفة في جنوب بيرو، وبنشاط المنظمات العاملة لصالح الكرامة البشرية وحقوق الإنسان، والتأمل أيضا في كيفية تعزيز العلاقة بين هذه المنظمات والجماعات المحلية والمؤسسات المدافعة عن كرامة الإنسان والعدالة والسلام والخير العام. ويأتي هذا اللقاء في إطار الاستعدادات لاستقبال قداسة البابا لون 14 الذي سيقوم بزيارة رسولية إلى بيرو، وتحديدا من 11 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر، وتشمل الزيارة ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا. وستكون بيرو المحطة الثالثة والأخيرة في هذه الزيارة الرسولية للأب الأقدس، التي تشمل أيضا أوروغواي من 6 حتى 8 من تشرين الثاني نوفمبر، والأرجنتين من 8 حتى 11 من الشهر.
3: تواصل رهبنة السالزيانية المعروفة بأبناء القديس يوحنا بوسكو حضورها في بوتسوانا في جنوب القارة الأفريقية، من خلال التركيز على الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية ومستقبل البلاد، في وقت يمر فيه الاقتصاد البوتسواني بمرحلة تحول وتحديات متزايدة. وقد وصل أول 3 سالزيان إلى بوتسوانا في تشرين الثاني نوفمبر من عام 2023 قادمين من زامبيا من خلال معبر كازانغولا الحدودي، وبدأت مهمتهم رسميا في كانون الأول ديسمبر من العام نفسه بدعوة من أبرشية فرانسيس تاون، بعد صعوبات إدارية مرتبطة بتصاريح الإقامة والعمل. تمكنت الجماعة من تثبيت وجودها، وهي تدير حاليا جماعة سالزيانية واحدة في هذه الأبرشية. يبلغ عدد سكان بوتسوانا نحو 2,600,000 نسمة، بينما يشكل الكاثوليك حوالي 5% من مجموع عدد السكان. وقد أوكلت إلى السالزيان رعية صغيرة تحمل اسم القديسة تيريزا الطفل يسوع، وتضم نحو 72 مؤمنا، وتقع في مونارك إحدى المناطق الأكثر فقرا في مدينة فرانسيس تاون. النشاط الساليزياني لا يقتصر على العمل الرعوي كما يقول الأب فينسنت تيمبو، مضيفا أن الجماعة تسعى إلى وضع الشباب في قلب رسالتها من خلال توفير بيئة آمنة ومفيدة تساعدهم على استثمار أوقات فراغهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم. وقد أطلقت الجماعة مركزا ترفيهيا وتربويا للشباب خلال عطلات نهاية الأسبوع، إلى جانب دروس التعليم المسيحي ودراسة الكتاب المقدس وبرامج موجهة إلى الشباب والبالغين. وتأمل الرهبنة في إنشاء مركز شبابي دائم في مونارك يكون مساحة للتعليم والتكوين والأنشطة الاجتماعية، خصوصا وأن المنطقة تعاني من الفقر والتهميش. كما بدأت منذ العام الماضي عملية إعداد المتعاونين الساليزيان من العلمانيين، وتأتي هذه المبادرة في وقت حساس بالنسبة إلى بوتسوانا التي عرفت منذ استقلالها عام 66 بأنها واحدة من أكثر دول أفريقيا استقرارا من الناحية الديمقراطية، غير أن نموذجها الاقتصادي يواجه اليوم ضغوطات كبيرة بسبب الاعتماد الطويل على استخراج الألماس، إذ أسهم قطاع الألماس تاريخيا بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت مساهمته في عائدات التصدير إلى نحو 80%. ومع تراجع الطلب العالمي على الألماس واشتداد المنافسة من الأحجار الاصطناعية تقلصت موارد الدولة، وأدى إغلاق بعض المناجم أو تقليص نشاطها إلى فقدان الوظائف. وتبرز المشكلة بصورة أكبر بين الشباب، إذ تتجاوز البطالة في صفوفهم نسبة 30%، ما يدفع كثيرين إلى العمل في القطاع غير الرسمي أو الاعتماد على زراعة محدودة لتأمين المعيشة. في هذا السياق ترى الرهبنة الساليزيانية أن الاستثمار في التعليم والتكوين المهني وتنمية قدرات الشباب يمثل رهانا أساسيا من أجل مستقبل البلاد. فالثروة التي تسعى الجماعة إلى تنميتها ليست الألماس الموجود تحت الأرض، بل الإنسان، ولا سيما الجيل الشاب القادر على المساهمة في تنويع الاقتصاد وبناء مجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحولات. من هذا المنطلق تندرج مهمة الرهبان الساليزيان في بوتسوانا ضمن شبكة إقليمية تشمل زامبيا وملاوي وزيمبابوي، وتحظى بدعم من متعاونين دوليين بينهم ساليزيان من الجمهورية التشيكية، ساهموا في دعم الجماعة وتطوير أنشطة الشباب في مدينة فرانسيس تاون. ويرى الأب تيمبو أن الوجود الساليزياني في مونارك رغم حداثته ومحدودية إمكاناته يمثل بصيص أمل للشباب، معتبرا أن إيجاد مساحة آمنة لهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات وفتح آفاق جديدة أمامهم يمكن أن يوفر بديلا عمليا عن الفقر والتهميش، ويجعل من الإنسان لا من الأحجار الكريمة الثروة الأهم من أجل مستقبل بوتسوانا.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لوديتور يسوس كريستوس.